الدقير لوزن ذوق في ليس النيم جي قرن المهطة نتور كل يوم أسدن قدوان ولذي زيشيم قد غازك توضح ذنيم لما

دواغيك وريك كان ذا شو تخدمو أبري رويدوني ثمزان تقشيش تقاني ثسروح أدو غالم يمدوكان سميس عاثي بومبا

تعوص وش مضي سميس ذي قوليه ولنيني كامزلوض ذيك ربو سنت سكوليف رايك توراثي السيث سكرو ضيابو هاد تجاكي وثان تقشيشت